0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 24 ነሓሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንናይ ሲሮ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣቃቤ መንበር ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፊልክስዮስ ዮሴፍን ንናይ ሃገረ ናይጄርያ ልኡከ መንግስቲ ኣምባሳደር ፖል ኣጋን ንናይ ሰበኻ ማርቼድስ ሉያን ጳጳስ ንብፁእ ኣቡነ ጆርግ ኤድዋርዶ ሸይንገንን ንናይ ሰበኻ መለከም ብሩሰል ሊቀ ጳጳሳትን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ቤልጅምን ንብፁእ ኣቡነ ሉክ ኣርሊንደንን ሰዓብቶምን ንተወከልቲ ተቋም ወተሃደራዊ ጉስነት ሃገረ ፖርቱጋልን ንኣባላት ፌደሬሽን ማርሶ ዴቶ ካብ ከተማ ቶሌዶ እስፓኛ ዝመፁን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 24 ነሓሰ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ኣብ ጸሎት መላከ እግዚኣብሔር ዘካፈል ዋስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መላከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ጉባኤ ዕርክነት ህዝብታት ከተማ ሪሚኒ ዘስምዕዎ መደረ ቅዱስ ኣቦና ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ካቴድራል ከተማ ሪሚኒ ምስ ሕሙማንን ኣካለ ስንኩላንን ድኻታትን ከም እተራኸቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ምዝዛም ናይቲ ናብ ሳን ማሪኖን ከተማ ሪሚኒን ዘካየድዎ ጉስነታዊ ምብጻሕ ኣብ ከተማ ሪሚኒ ኣብ ዘዕረጎ መስባተ ቅዳሴ ዝለገስዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 24 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ብሕታዊ ርክብ ምምዕባል ኣድላይ ምዃኑ ገሊጾም ሓደሓደ ግዜ እውን ከይተረፈ ናብ ዘይንፈልጦ መንገድታት ብምኻድ ንህይወትናን ንዓለምን ክቕይር ዝኽእል እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 23 ነሓሰ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ካብ ናይ ገዛ ርእስና እምነትን ሃይማኖታዊ ርግጽነትን ንድሕሪት ክንምለስ ኣይንጽዓር፣ የግዳስ ምስ ክርስቶስ ሓቀይና ርክብ ንምምስራት ክፉታት ክንከውን ንጽዓር ክብሉ ነቶም ኣብ ፀሓይ ሓሩር ኣብቲ ኣደባባይ ንእተረኽቡ ብዙሓት ምእመናን ኣስተምሂሮም። ሓደሓደ ግዜ ብዛዕባ ክርስትያናዊ እምነት ብዝምልከት በቲ ዝሰማዕናዮ ጥራይ በቲ ሓባራዊ ግምታት ወይ በቲ ተዋህበና ነገራት ምናልባት እውን ብጽቡቕ ሓሳብ ዕጉባት ክንከውን ንኽእል ኢና ክብሉ እውን ኣጠንቀቑ። ይኹን እምበር ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕታዊ ምላሽ ክንህብን ኣጸቢቕና ክንፈልጦን ብሓድሽ ርክብ ኣቢልና ምስኡ ብዕርክናት ክንቅረጽን እዩ ዝጽዋዓና ክብሉ እውን ተላበው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ግና መን ኢኹም ትብሉኒ ክብል ከም ዝሓተቶም ብምጥቃስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ንኣብ ኩሉ ዘመናት ንዘለዉ ደቀ መዛሙርትን ንነፍሲ ወከፍናን ዝቐርበልና መሰረታዊ ሕቶ እዩ ብምባል ኣጉሊሖም። ከመይሲ እምነት ነቲ ኣብ ህይወትና እንገብሮ ምርጫታት ምስቲ እንብሎ ምእንቲ ክሰማማዕ ንምሕዳስ ብቐጻሊ ንወንጌል ክርስቶስ እንደገና ክረኽቦ ዘድልየና መስርሕ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ንዅሉ ነገር ከም እንፈልጥ ጌርና ንምሕሳብን ንእምነት ናብ ልማዳዊ ተግባር ጥራይ ንምቕናስ ንዝቐርበልና ፈተና ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ብምባል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጉሊሖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በብመዓልቱ ምስ ክርስቶስ ዘለና ዕርክነት ምሕዳስ ንዘይንፈልጦ መንገድታት ክንስዕብን ካብቲ ዝሓሰብናዮ እተፈልየ ምርጫታት ክንገብርን እውን ክሓተና ይኽእል እዩ ብምባል ገለጹ። ከምቲ ዅሉ ግዜ እንገብሮ ዝነበርና ምግባር ጥራይ እኹል እዩ ኢልና ክንሓስብ ካብ ዝቐርበልና ፈተና እውን ክንጥንቀቕ ብምትሕሰሳብ ንገዛ ርእስና ተኸታታሊ ሕቶታት ክንሓትት ኣተባብዑ። ጐይታ መን እዩ? ብሓቂ ይፈልጦ ድየ? ሎምኸ ወንጌሉ እንታይ ክገብር እዩ ዝዕድመኒ? እንታይ ዝበሉ ስጉምትታትን ከመይ ዝበሉ ምርጫታትን ክገብር እየ ተጸዊዐ ዘለኹ ክንብል ከም ዘለና ተላበው። رسالي كان باباسات اسعبهم بزعبات قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نعانا من مخوانون اب هيوتنا انتاي كمزو كلن زغلس حطوتات بفلاي اب صلوتن بزعبا ونجيل اب النستنتن لنجيزي بخمي كمزل عال عمل كيتوم يخونن بر كم ترسالي كان باباسات زمل كتوو نقوسلي احواتنا نحاتنا زد اليوم نقراتن كمو كقات منان كلون كموون ابتن حلنانا ازيو زبد ركباتن كونتاتن كمزل عال قلن رسالي كان باباسات كتسيلوم عم معالتاو هيوتنا بحاج سيرو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نعانا اگر داس زخونا نگرات التزاربن زغبرن عبيناي تاريخ سبت رايديو ويس اتي ناب فقري ابو كأتوانان نهيوتنا نتاان نبرل لازلنا عالمن كلووت التلاك كريستوس عملاخ مخانون كنفلت نخيلينا كبلو استنتن اوم دمدمو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتو ماب ديموكراسيا ويت ريبابليك كونغو بلبدا إيبولا التتقعو وغنات نقدايات محمام مدري ناي عدنا كبابيتات نزخونو هزبي مأكلاي أفريقان أهقوراو كنكنك قبرا اللوم تمحسينوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته تمال السنبت علات عسران سلستان نحاسة دحرز ألوت ملاكك زيابهير أبزك كافلوو قال سلامتان محسنتان نتي اب ديموكراسيا ويت ريبابليك كونغو تخصيتو زلو لبداو حمام إيبولا زكيروم اب صلوتي ني ديموكراسيا ويت ريبابليك كونغو بفلاي بمخنيات التزحزن نهيوات بزوحات سبات زقزف زلو لبداو حمام إيبولا بزوح جيزي ززكرو بلو اهقوراو محبرسب نتلبداو حمام ملاش كهب دما صاوعي تقريبهم رسالي كان باباسات كمتلابوو هيوات بزوحات سبات نمدحان ابتخبابي نزركبو محبرة سبات اب مكلخال زقبر تعارتات زساتفو كاباه قراو محبرة سب ملاش كوهابو اتبابا عالخو بلو كابتو محام مشتشحن سلستميتن بزح مامزي كم تتقعو اترقاقز امر مراتات لعلخل التشحن حام مشتميتن سبات هيواتو مسئينو مالو زد ما ابز اوان زي تقبال نتزرخ بحك منان كتابتن زي باللو حمام كوينيو زركب زلو ودبت عنا عالم كابور حقن بوت كل تشحن عسران شدشتانات حيزو اب ديموكراسيا ويت ريبابليك كونغون اوغاندان ملكفتي تخصيتو خمزلو دحر مقلاصو تخونتات لبداو حمام مخانو اوويجولو منيستر طعنا ديموكراسيا ويت ريبابليك كونغو اتهاجر لعل عصر تشدشتا شح عقن كتابت ايربوفو كمزو سادات قليتو يركب زدما قبل علكالوت عليتات ايبولا وصيتاو خوينو ترخيب الله مسفح فاحت فيروس دون مبال زقبر صعرتات بسنكتي امنغو حيلتات منغستن عتقات قجلتات نتلعلى عتقاو قجتات تعانقيفو يركب رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بزعباتهم اب ريبابليكاويت هاجر ماكلاي افريكا زقات اما حدقا مهمام مدري ناي عدنا كبابيتات ونص اليوم من تتوم قدايات نايتي اب زامبوية اب زركا معدن زقات اما مهمام مدري زحازنو زلو هزب ريبابليكاويت هاجر ماكلاي افريكا ون صبو قربتان لوني بلو قويتا نتوم هيواتهم زسانو كقبل اب معدن بوتاتات دحننتن حقاونتن مرقاقات لما صعرتات كقصلوون كبلو تمحصنو بعلتا سرت شمونتن حاسة اب زامبوية اب زركا معدن وركي بزقات اما مهمام مدري لعلمي تسابات هيواتهم سيئنهم يركبو اللو منغست تهاجر كمز غلصو اتبوتا قدمتي فتسامت درو تعاسيو كمز نبريو زفلات
1: كبراتنا كبران سمعتنا ازيد كتاثلو زلهم زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات يلمن بالحسر تربعته ابر رميني قبعي محزنت احزاب على ترانك لتنا نحاسم بسحكا يدوم ابزس محوم مادرة نتساتفتي كل قزينا بيتا كريستيان كفكرو تلابيوم بفقر كريستوسن بيتا كريستيانا نخالقات ناب امنات زحبو من اسياتي ينقدو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته ابتباب بعمته بحاد الناتن حار الناتن كاتوليكو من قصق أصحاب زدالو ناي حدثو من عودو قبائي على تسرانك لتنا نحاس ترخيبهم نتساعد افتي مبال 40 شوحاتن قبائي محزنت أحزاب ريمينيك للتشحن إسران شدشتان عمتا محرات ترخيبهم ابزاسمعهم مادارة نتوم بأمناتهم تدريغهم ابتحودو قبائي استرخبو كابتي إيسوس ابقزي قجتن بدلن سلام نمسفان كابزهابو ابناتك مهارو التحساسيبهم لوم سلا سلام بحد حداو مرخاب زفتاون نحد حداو تصمدو زي فرحون سبات ايو زمعبلن زسفحن بيلوم رساليك عنا باباسات فرانشسكو اهو كلنا بزبل عرق السلاقس وعدم الاخت عبيلوم محبراو عرقنات كان محبل ميهيرومنا زدما هزباوي كلا سنجبوتن مغلس حونات ايو كدمي دوباتن عقلالتان تكالاتن كلو جزي سبات اللو انكبلو عزخاقيروم كمولو دكزي عبير زلونا ناي حد حدنا كبر مس انفلت كينو خلو فللي مفللاين واي قرجت مستي بمسارتو ندك سبات زتر نف نراخب انكبلو يكلحو كدسو ناتوم ناتوم ابتبو تازونا بارو فقري تنقسا قاسي ايو بمبالا زخاقيروم ياسوس نفت منا اكزي عبير بقامي كمزغالاسو استنتينوم ابمانغو لغسي تقبارون تسبيب النت التحاسا سبا دك سبات نزلو حقواف اغهيدوم كون النت أبوش تسليتاتنا كمزحناقن بحاليوت أملاخ كمزستن في سناستبهيلوم كدوس يونس بولس تاقماوي بنديكتوس منبال عصر تشدشتن فرانشسكون كلوم أب مونغو ونجيلن حدش نقراتنا نايزي معتاون دنك إن الزمن نتسلوا زلوا النتبي ملوكوتاو محرات كمالكتو ناي أقات أمي أي كونن بيلوم دحري معاتن حدش جماروتاتن منبال عصرة كفل الزمن إن يسوس كريستوس كتسعب كفعات بخفعات كم زي السعر نصر نقحات يد اللي كمتي أب السماي أب مدرؤون كم أو فقرة حقي هوات المقدي اتز تساقل مسيح مقابرة دحنات إيا انكبلو بأطنعوت يتحساسبو كاتوليكاو باحلي نتن أمرونك ألاتن أهزابن داقماي زعتقنا يحسد كون النتكك أوم ألو بدي تألا أتي كهلو كم زي كهلو زستوعل كون النت محرات كم أون كل سب ولا أتم زك أومونا أبدت أقم كنري أومن كنراغب ومن زلونا حو ويحفت موخان نم بزرگاگت حقی کقام علو حتیت برگت کم زلو آمینم نای کرستوس تبجاب فقرگن زحیل ایو فقر کرستوس نحساباتنا ربحاتنا لمدتات محبراتنا مدباتنا وفرتاتنا بحق كل مدات هوتنا کب كل بتنای حیل باحلی ز تبلاشون من تاح قال یعطولنا انقبلو یقلحو رسالی کان پاپاسات ابتوم ابت آخباز تاکبو سبات اب اکرلو تحقینا من لوات حدا حزبي نمق مات كلاتن حلاف النتن تسقاتاتن كم زي السعن أستبهيلهم اتنا قزع رسخا موغوس ناي قزع رسخا كبرن وحتات معك عبزبل وطرات عبسمعتنا تسلوا كهلو يبلون كبرا عملاق كندالي اللونا ازدما مستنا قزع رسنا زقاتم ايكونان اب تحتنا بعاتبتا ليهم وي اب وردات مسكال كريستوس زباره كبرا عملاق كل قزي كم زقار منا قليت بس ما صارت كلهم مؤمنان هوتنا كابتر الطارق بحلنا كابتر عبيت تمهرتي كابرية تعلم سرحة كاب عملخو تحوت مخسبكم اون ادى تبابن كتبان كاب نقدي موتن ناسان مقبار كتمبرو التحساسي بوم كابتم زفترنا يومن ان سرحلومن ودابتات جميرنا ابصور دخنتن زي معرنتن كناتن كبابيا وحدقاتاتن زخوان زي فتحو محورات سلطان نك على انكبلو يعدمو ابزي من ترزر ساليكان باباسات الليون ادت بابا ومعبالة مقابريا بالشوونان اعناون مزخوون عدكي كفتح اللوو مجمرتا ابني قزارسهم هيواتهم مقدب مقيار نتي كاب كل سبزد اللووتي زأمنن تأمانن كقابرو زخيرو تبع تفلمتي يدليونا انكبلو بعزنعوت التحساسي بهم حالحالتا فنش اقارن تسفان مقراصن زنفحوت راي ايخونو حلمن رأيين داق مايزو قوهاهرو يحلو زوم كلتا مقدتات دمع زي كارو مخانو بمقنزاب اتحادة مفللاين مقلالين تسفان مقراصن زمقب كخونن كارلو اتي كالا اي دمعن منقست املاخن فتحون زاقلقل ايو انكبلو ابريهم ابتي بوتان هاي زنبرو كاب اتم زحت ولنتينان تتزخون منقسيات عبي تساتفو افلتو هيبام مزاعي تسفاز اللو انبر سقعات كمزيكونا ملكت ايخوم انكبلو اتسني عام دحري حجي نزي زي امنو بزوحات اب منغو عبيتي يخون اب منقسيات انتها هالو بزمونان بزي عو عوتا تي نصحاين نخالو تكوا خبتن زنقساقس فقري كساب حج تصفى يلا عال نزي مسكرنات من اسيات ناب ليبانوس افريكان سباينا ناب زغبرو حورا غعزو بقربا زر ايو مخانو اون يزخاخرو فقري ينقساقس نقلمتي درخنا كبدك اسنا يبرابرنا كومو اون حدش سوعتاي نقاقحن تبحت كنكوني تصوحنان بزد مانر سقوم ملو بملو كتهبو اي تفرحو كاب نفس وكف عزيو تصبيب نايوان نتسمعيتن العلي مرباباتكم الناس فحكم ناي بحقي كاتوليكم منفس كفاتو من كسعاسكم وجلتاتكم محبر سباتكم كاب اونا بملو كوننات كتاتو زخ لكم مبقسي يخون انكبلو تصوحيت اقريبهم بزي سمعيت زي كاب استفلالي بحلن سمعيتاتن دحرا بايت عزلو احواتن احاتن بفلاي كابتم زدخيو زفاليكم نقر تقاومو يقداس مسكولو سبك تراخبو كاب غزا رأسكم ووصو ابو كل خرنحات عالم بفلاي ابو وسناسن ابتم زساقيون سبات سلطان فقري نمهنات كحقزو دلوات زخون سبات كتراخبو إخوم إلام زي فقرزي كينكي عطنكي غام اب فقر مقداد سرات حساب مسرات مصدع متلالن معصاب فتيمو كمزيل أسميرام فقري اب ناتنات اب حقينا ركبن اب تلقاس حيابن غزا رأسن تراي ايو زهلو انكبلو بأت نعوت يتحساسبو قدوس ابونان من اساعت عالم لومي بخرستوس بمتنع اب لعليون كالون بزسم معكا سحبتن مزبيت خرسيان مخان كان زغرم كمزم السلاستب حيلوم نبوزحات لومي كريستيان مخانكم بعلو زغرم ايو مصنعي زغن بزي رأيو لين سمعو لين كال اقزي ابهير كباختكم تسمع بيلوم نتي قدوس باولوس ناب محبر سبه تسالون كي زي تصحافو مال اختب متقاس امناتكم بعملاخ ناب بزولو صفرا وطيئة ألا أمبر إتا قال قويتاس كباخاتكم أب ميك إدونيان حكاييان تراي أيكونان التسام عمو كنزارة بلو أيد ليانان إيومس بلو إزناي كوصر قداي أيكونان والاقوا أشحات مزانوخم أب توم أب عالم كابتوم عزيوم عالم أويان زغو تصور حبرات سبات تمكات كدال يومر أي زي حقوس أون انتخون جن قداي ناتسنات إيومقنياتو حكي أب ناتسنات تراي إيا التركب انكبلو يقول لحو كدوس عبونا كرميهم زنبرو أرستلقان باباسات أبستفل عليه أقات أمتات بيتا كريستيان أب مصدع زيكونس بماراخنات إيا التعبي زبالو بمزخغار سبات إنا مبزحت يقزيد ما بدروتنات حاطئات نللا انتخونا قن كم ولك أسبات يخون كم محبر السب كل قزي زعبينا قويتا إيو بازم التبابع زي كدوس عبونا نتم زتاقابو كل قزي نبيتا كريستيان أفكرو كم أون حدنات نايتي كريستوس بس حكمن نبغى زر سوز سحبكمن ما حبر سب أفكرن حلون دقاقين كا نبيتا كريستيان ووترو أفكر رامبال قبو أيو كبرات أعروخ حدنات أفكرون عقبون بيلوم نتم أبتبو تازونا برسبات قويتاز محارو تسألوت بحابر كدقمو كدمي معدامهم أب نفس وقف محابر سب كريستيان مسرطاو بعد تسألوت مخوانو كم ززخا خرو زينا فاتيكان أفليتو
0: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته اب كاتيدرال كتماري ميني مسحموماتن اكالس انكولانن اب دخنت مسزنبرو سباتن بحاجز محبر كاريتاس تراخيبوم بزعباتي املاخ نعاتاتهم زلو فقروون ازخاخروهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته مستوما مبل اربعان شوعاتن قباي اركنت هزبتات زتساتفو دحر مرخابوم مسحموماتن اكالس انكولانن كمون اب دخنت مسزنبرو سباتن بحاجز محبر كاريتاس نمرخاب ناب كاتيدرال ريميني تقعزو رسالي كان باباسات نتركب زلو ومسغانا انك قلصو عبز كاتيدرال زي عب بيتكم يخم زلوهم كبلو عمل كتولوم كميسي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نحموماتن ندخاتاتن نسنكولانن عب ما اكل بممتا نمحواين نخبرتهم زبكة حيوات نمملاسن إلو حنقو فايلو تقبلوا ميو كبلو التبابعوهم بزخم زدما فقرن ما عليها زي بلو محرات أملاخن أرأيهم زوم سبات زياتهم نزت مرتتات زي مسرأيون مسحاويون نغويتانان مدحانينان يسوس كريستوس سعبوه مسمح برسابو دما تتسنبرو رسالیکان با پسات لیوناس عیبم نزد آبنت زی کسعبو تماحص انوم ویتنان مدحانینان یسوس کرستوس کحویانان یقرخ بللنان کن فقدرلون تصوعیناینا بدحریو آب بیت خرستیانو بحبار کن ملالست تصوعیناینا زخا ونگل ناب کل سبن مبصحز تفتره محبریو کبلو تلابو رسالیکان با پسات نزد آب گمت بمتاو نخلاتم آب هیوت بیت خرستیان مالت آب سبخا آب محبرات کمون آب تقبالن اگل گلوتن بنتفت بمستاف نگویتا سعابو کبلو تلابو آب زهم موت زینا نتا عبی فقر املاخ نمهار ان رئیون کلاتنا دکون احواتون احاتون مخواننا دما این زنگه سبخاوی محبر کاریتاس نای کتماری مینی نتوم آب تخباب زلو ازیوم تنک افت سبات نمحگازن نمکن خانن تفلالی اگل گلو تاتی هب زلو محبریو گله کابت زکای دو تبگسو تات دما نای مگبن ناکشنه اگل گلو تا اب حقو تاتن انو حقو تاتن اگل گلو تا بیت ما اسرتی کمو ناب گودنا تات نزرک کبو مدگافیت تقالل بسو آبونا نیکول آنسلمی پاپاس سبخاری مینی نرسالی کان پاپاسات هاب زقر بوکال نتی نسبخاون بمنفساو مدای زن نقاقحو احازات زکیروم کاب کلتا منسیات ساندرا ساباتینین آلبرتو مارویلن کسا ارکنت تی کابری مینی زمت اکاهن مسرات سبخاو محبر کدوسیوهان نسم بل عسران سلستن زنبره اگل گال املاخ اوریست بینزیون گلیزوم نتوم آب هیوتوم از اگام اوان زحلفو کاب حمام کسا عوالفن ما اسرتن زگات اموم بزو حات حواتن حاتن متباب عدم ما یوزن بر کبلو مسکرو بسون نتوم از عبام گویتانان مدحانینان یسوس کرستوس نزوم سبات زیاتوم کتکان اخنووم یدلی کمالو کبلو دم ما تلابوو بسو آبون انسلمی نرسالی کانبا پاسات لیون کم زمل کتولوم ات کاتیدرال کلتا گدست کرستات کم زحاز گلسو حاده نای کدوس نیکولاس بعال باری آب کتسالی کمناو زررب نخن ساتف اگات آمز خفتلنا کمون دم کدوس یوحانس پاولوس داگماو زحاز علبا آب ترید سیلی رسالی کانبا پاسات بویتیوا مسحاد منسای روبرت پروووست زد تقالل کرستات یر الو بلو امو داتا بسو ابونا انسلمی نرسالی کانبا پاسات بمت امامانن بتس امدون نزعابی عیوزین خود فتصمو کن حقزکم ندلینا نحناون مساخاتكم کم پیتروسن نئیسوس ندلینا نحاد حدنا دما کن فاقر ندلینا اب صدرابیتنان اب هاگر سبکتنان اب علمن کن نبر ندلینا زنای فقر بهاگی یبارخنا کبلو دما ملختم دمدمو کبراتن کبرانن سماعتنا ازی زینا واتیکان ایو رسالی کان با پسات لیون مبل عصر تربعت زحال فقدام الات عسران کلتن نحاسه عبسان مارینون ریمینین نای حدا معال تگو سنتاو مبصح دحر مکیادوم عم مدم دمتا نای تمدب عب زعرق ومسوات قداسه امنات قدوس پیتروس نای تی ناگل گلو تقبیل نایو زلنات اوعتا مسررت مخانو ازخاخیروم اسر اسر تندق سب نمگلگال سگاز لبس گویتانان مدحانینان یسوس کرستوس ات مسیح بمسعاب ناگل گلو تصوعنا لونا بلو رسالی کان با پاسات لیون مبل اسر تربعته زحال فقدام مشت اب ودباویت کتماری مینی ایتالیا مسوات قداسی عریگوم اب ریپابلیکاویت هاگر سان مارینو زجمرن مستساتفت اخیبا ارکنت هزبتات ریمینی زترا خبلو ناگات امیتات بممبارو دما نای حدا معال تگو سنتاو مبصح اکایدوم قدوس ابونا ابت زکافل وسبکت کالاملاخ نتی قدوس پیتروس نی یسوس کم کرستوس ات مسیح گیرو بمقبال زنبرو امنت بمزکار سبکتوم جمرو رسالی کان با پاسات لیون کم زگلسو گویتانان مدحنینان یسوس کرستوس ات مسیح زل آلما ولود ابو مخوانو سلئن نعمن هیواتو منت بزوحات بجا گیرو کگلگلن هیواتو احلیفو کهبن ناب علم تلاک مخوانو سلئن نعمن دمائی نابلو اسعب ابیلوم دمائی قدوسنتوم اب کالات قدوس پیتروسی بلو نتا بحاگوسن تسفان ات ملان حقی افلتو نهبلو ناب هیوات زمر رحمن گد دمائی نرکبینا زخا منگر دینایتی نگزار سوندک سبک گلگل زوفه املاخیو بلو. رسالی کانبا پاسات لیون قدسیلوم نتگویتانان مدحانینان یسوس کرستوس مفاتح منگست املاخ نپیتروس زوفه لو منگر دی خنردو کم زلون نا گلسو. ዝኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን ኣገልግሎት ምዃኑ ዘርኢ ምልክት ይበሉ። ጳጳሳትን ካህናትን ጥራይ ዘይኮነስ ነፍስ ወከፍ እተጠምቀ ሰብ ብሓጢኣትን ሳዕቤናቱ ንተኣስረ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክሓቁፍ ክቐርቦን ክቕበሎን ሓራ ከውፅኦን ይቕረ ክብለሉን ተጸዊዑ ይበሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ናብቲ ተዓመፀይና መጋቢ ነቲ ጻድቕ ኤልያቂም ካብ ስልጣኑ ከም እተወገደ ዝዛረብ ክፍሊ ንባብ ብሉይ ኪዳን ምልስ ብምባል ድማ እዚ ድማ ንሓድሕድና ብፍትሒ መሳርሒ ምድሓን ምእንቲ ክንከውን ከም ዘሎናን ኩሉ ውህበት ኣምላኽ ምዃኑን ዝብል ትምህርቲ ከም ዘቕርበልና እውን ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም እቲ ብቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ንባብ እተገልጸ መደብ ኣምላኽ ድማ ንዓና ዘይርዳእ ምዃኑ ኣመልኪቶም። እዚ መደባት እዚ እተሓላለኸ ከም ምዃኑ ብምኽንያት እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ እተፈላለየ ኩነታት ዘይኮነስ ካብ ኩሉ ዓቕምናን ትጽቢትናን ዝበልጽ ኣጽዋር ዘጥፍእ ዓብዪ ፍቕሩ ምዃኑ ከም ዝኾነ ገለጹ። እዚ ክንላበሶ ተጸዋዕና መለኮታዊ ፍቕሩ ኣብቲ ቅንዕናን ልግስን ሕያውነትን ህዝቢ ዞባ ሮማኛ ተንጸባሪቑ ይርከብ። ቅዱስ ኣቦና ከም ዝገለጽዎ እቲ ኸባቢ ንዕርፍትን መዘናግዕን ጥራይ ዘይኮነስ ንመንፈሳውነት እውን ተቐባልነት ክህልዎ ኣተባብዑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ኣብቲ ናብ መወዳእታ ዝቐረበ ናይ ክረምቲ ዕርፍቲ ምእመናን ንናይ ዕርፍቲ ግዜ ናፋሕ ምባልን ምጥፋእን ክመርሕ ከይፈቕድሉ ኣብ ክንድኡስ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ምስ ኣምላኽን ካልኦት ሰባትን ኣብ ዓሚቕ ንነፍስና ሓቀይና ምርኻብን ዕርፍትን ክረኽቡ ተላበዉ። ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ከም ውልቀ ሰባትን ተቋማትን ኣብ ምቕባል ጋይሽን ተዘክሮታትን ከምኡውን ንረድኤትን ንግብረ ሰናይን ቅሩባት ብምዃን ንዝ ተዘክሮ እዚ ከተባብዑ ከም እተጸውዑ ኣዘኻኸሩ። እዚ ኸኣ ምስቶም ዕርፍትን ናጻ ግዜን ዝደልዩ ዝመጹ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቶም ካብ ዓዶም ርሒቖም ዕቑባን ምግብን ረድኤትን ዝደልዩ ብስጋም ብነፍስን ዝቈሰሉ እውን ዝምልከት እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቶም ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ተሳተፉ ምእመናን ድማ ስለቲ ዝገበርዎ ተቕባል ቅድሚ ምምስጋኖም ንኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ሓለውቲ ቅዱሳንን ቅድሚ ምምስጋኖም ናይ ጸሎት ሓድነት ንምስማዕ ትብዓትን ሞሳን ክህልዎም ጻውዒት ኣቕሪቦም።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍል ኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከም እትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino@spc.vva ምዃኑ ንሕብር። ርእይቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 24 ነሓሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንናይ ሲሮ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣቃቤ መንበር ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፊልክስዩስ ዮሱፍን ንናይ ሃገረ ናይጀርያ ልኡከ መንግስቲ ኣምባሳደር ፖል ኣጋን ንናይ ሰበኻ ማርቼድስ ሉያን ጳጳስ ንብፁእ ኣቡነ ጆርግ ኤድዋርዶ ሸይንገንን ንናይ ሰበኻ መለከም ብሩሰል ሊቀ ጳጳሳትን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ቤልጅምን ንብፁእ ኣቡነ ሉክ ኣርሊንደንን ሰዓብቶምን ንተወከልቲ ተቋም ወተሃደራዊ ጉስነት ሃገረ ፖርቱጋልን ንኣባላት ፌደሬሽን ማርሶ ዴቶ ካብ ከተማ ቶሌዶ እስፓኛ ዝመፁን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 24 ነሓሰ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ኣብ ጸሎት መላከ እግዚኣብሔር ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መላከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ጉባኤ ዕርክነት ህዝብታት ከተማ ሪሚኒ ዘስምዕዎ መደረ ቅዱስ ኣቦና ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ካቴድራል ከተማ ሪሚኒ ምስ ሕሙማንን ኣካለ ስንኩላንን ድኻታትን ከም እተራኸቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ምዝዛም ናይቲ ናብ ሳን ማሪኖን ከተማ ሪሚኒን ዘካየድዎ ጉስነታዊ ምብጻሕ ኣብ ከተማ ሪሚኒ ኣብ ዘዕረጎ መስባተ ቅዳሴ ዝለገስዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 24 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ብሕታዊ ርክብ ምምዕባል ኣድላይ ምዃኑ ገሊጾም ሓደሓደ ግዜ እውን ከይተረፈ ናብ ዘይንፈልጦ መንገድታት ብምኻድ ንህይወትናን ንዓለምን ክቕይር ዝኽእል እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 23 ነሓሰ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ካብ ናይ ገዛ ርእስና እምነትን ሃይማኖታዊ ርግጽነትን ንድሕሪት ክንምለስ ኣይንጽዓር፣ የግዳስ ምስ ክርስቶስ ሓቀይና ርክብ ንምምስራት ክፉታት ክንከውን ንጽዓር ክብሉ ነቶም ኣብ ፀሓይ ሓሩር ኣብቲ ኣደባባይ ንእተረኽቡ ብዙሓት ምእመናን ኣስተምሂሮም። ሓደሓደ ግዜ ብዛዕባ ክርስትያናዊ እምነት ብዝምልከት በቲ ዝሰማዕናዮ ጥራይ በቲ ሓባራዊ ግምታት ወይ በቲ ተዋህበና ነገራት ምናልባት እውን ብጽቡቕ ሓሳብ ዕጉባት ክንከውን ንኽእል ኢና ክብሉ እውን ኣጠንቀቑ። ይኹን እምበር ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕታዊ ምላሽ ክንህብን ኣጸቢቕና ክንፈልጦን ብሓድሽ ርክብ ኣቢልና ምስኡ ብዕርክናት ክንቅረጽን እዩ ዝጽዋዓና ክብሉ እውን ተላበው። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ግና መን ኢኹም ትብሉኒ ክብል ከም ዝሓተቶም ብምጥቃስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ንኣብ ኩሉ ዘመናት ንዘለዉ ደቀ መዛሙርትን ንነፍሲ ወከፍናን ዝቐርበልና መሰረታዊ ሕቶ እዩ ብምባል ኣጉሊሖም። ከመይሲ እምነት ነቲ ኣብ ሕይወትና እንገብሮ ምርጫታት ምስቲ እንብሎ ምእንቲ ክሰማማዕ ንምሕዳስ ብቐጻሊ ንወንጌል ክርስቶስ እንደገና ክረኽቦ ዘድልየና መስርሕ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ንዅሉ ነገር ከም እንፈልጥ ጌርና ንምሕሳብን ንእምነት ናብ ልማዳዊ ተግባር ጥራይ ንምቕናስ ንዝቐርበልና ፈተና ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ብምባል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጉሊሖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በብመዓልቱ ምስ ክርስቶስ ዘለና ዕርክነት ምሕዳስ ንዘይንፈልጦ መንገድታት ክንስዕብን ካብቲ ዝሓሰብናዮ እተፈልየ ምርጫታት ክንገብርን እውን ክሓተና ይኽእል እዩ ብምባል ገለጹ። ከምቲ ዅሉ ግዜ እንገብሮ ዝነበርና ምግባር ጥራይ እኹል እዩ ኢልና ክንሓስብ ካብ ዝቐርበልና ፈተና እውን ክንጥንቀቕ ብምትሕሰሳብ ንገዛ ርእስና ተኸታታሊ ሕቶታት ክንሓትት ኣተባብዑ። ጐይታ መን እዩ? ብሓቂ ይፈልጦ ድየ? ሎምኸ ወንጌሉ እንታይ ክገብር እዩ ዝዕድመኒ? እንታይ ዝበሉ ስጉምትታትን ከመይ ዝበሉ ምርጫታትን ክገብር እየ ተጸዊዐ ዘለኹ ክንብል ከም ዘለና ተላበው። رسالي كان با باسات اسعيبهم بزعبات غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نعانا من مخوانون اب هيوتنا انتاي كمزو كلن زغلص حتوتات بفلاي اب صلوتن بزعبا ونجيل اب نستنتنن لونغيزي بخماي كمزل عال عمل كيتوم يخونن بر كم ترسالي كان با باسات زملكتو نقوسلي احواتنا نحاتنان زد اليوم نغراتن كمو كغاطمنان كلون كمون ابتن حلنانا ازيو زبد هركباتن كونتاتن كمزل عال غل رسالي كان با باسات قصيلوم عم معالتاو هيوتنا بحاد صيرو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نعانا اقدا سزخون نقرات التزاربن زقبرن عبينا اي تاريخ سبت رايديو ويس اتي ناب فقري ابو كأتوانان نهيوتنا نتا ان نبرا لازلنا عالمن كلووت التلاك كريستوس عملاخ مخانون كنفلت نخيلينا كبلو استنتن اوم دمدمو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتا نتو ماب ديموكراسيا ويت ريبابليك كونغو بلبدا إيبولا التتقعو وغنات نقدايات محمام مدري ناي عدنا كبابيتات نزخونو هزبي مأكلاي أفريقان أهغوراو كنكنك قبرا اللوم تمحسينوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتا تمال سنبت إلات عسران سلستان نحاسة دحرز ألوت ملاكك زيابير أبزك كافلوو قال سلامتان محسنتان نتي اب ديموكراسياويت ريبابليك كونغو تخصيتو زلو لبداو حمام إيبولا زكيروم اب صلوتي ني ديموكراسياويت ريبابليك كونغو بفلاي بمخنيات التزحزن نهيوات بزوحات سبات زقزف زلو لبداو حمام إيبولا بزوح جيزي ززكرو بلو اهقوراو محبرسب نت لبداو حمام ملاش كهب دما صاوعي تقريبهم رسالي كان باباسات كمتلابوو هيوات بزوحات سبات نمدحان ابتخبابي نزركبو محبرة سبات اب مكلخال زقبر تعارتها زساتفو كاباه قراو محبرة سب ملاش كوهابو اتبابا علقو بلو كابتو محام مشتشحن سلستميتن بزح مامزي كمتتقعو اترقا قز امر مراتات لعلخل التشحن حام مشتميتن سبات هيواتو مسئينو مالو زدما ابز اوان زي تقبال نت زرخة بحكمنان كتابتن زي باللو حمام كوينيو زركب زلو ودبت عنا عالم كابور حقن بوت كل تشحن عسران شدشتان اتحيزو اب ديموكراسياويت ريبابليك كونغون اوغاندان ملكفتي تخسيتو خمزلو دحر مقلاصو اتخونتات لبداو حمام مخانو اوويجولو منيستر طعنا ديموكراسياويت ريبابليك كونغو اتهاجر لعل عصر تشدشتا شح عقن كتابت ايربوفو كمزو سادات قليتو يركب زدما اب لعل كالوت عليتات ايبولا وصيتاو خوينو ترخيبولو مسفح فاحت فيروس دون مبال زقبر صعرتات بسنكتي ام منغو حيلتات منغستن عطوقات قجلتاتن التلعلة عطقاو قجتات تعان اقيفو يركب رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بزعباتهم اب ريبابليكاو يتهاجر ما اكلاي افريكا زقات ام حدقا مهمام مدري ناي عدنا كبابيتات ونص اليوم من تتوم قدايات نايتي اب زامبوية اب زركة مع الدن زقات اما مهمام مدري زحازنو زلو هزب ريبابليكاو يتهاجر ما اكلاي افريكاون صبو قربتان لوني بلو قويتا نتوم هيواتهم زسانو كقبل اب مع الدن بوتاتات دحننتن حقاونتن مرققات دما صعرتات كقصلوون كبلو تمحصنو بعلتا سرت شمونتن حاسة اب زامبوية اب زركة مع الدن وركي بزقات اما مهمام مدري لعلمي تسابات هيواتهم سيئنهم يركبو اللو منغست التهاجر كمز غلصو اتبوتاك المتري فتسامت درو تعاسيو كمز نبريو زفلات
1: كبراتنا كبران سمعتنا ازيت كتاتلو زلخم زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات يلمن بالعصر تربعته ابي الرميني قبعي محزنت احزاب على ترانك لتنا نحاسة مبسحة كايدو مبزس محوما دارة نتساتفتي كل قزينا بيتا كريستيان كفكرو تلابيهم بفقر كريستوسن بيتا كريستيانا نخالقوت ناب امنات زسحبو من اسياتيين ادو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته ابتباب بعمته بحارنتن حارنتن كاتوليكو من قصق أصحاب زدالو ناي حدثو من عودو قبائي على تسران قلتن نحاسو ترخيبهم نتساتف تي مبال 40 شوحاتن قبائي محزنت أحزاب ريميني كلتشحن عسران شدشتن عمتا محرات ترخيبهم ابزاسمعهم مدارة نتهم بأمنتهم تدريغهم ابتحودو قبائي استرخبو كابتي إيسوس ابقزي قجتن بدلن سلام نمسفن كابزهابو ابنتك مهارو أتحساسيبهم لومو أون سلام سلام بحد حداو مرخاب زفتون نحد حداو تصمدو زيفرحون سبات ايو زمعبلن زسفحن بلوم رسالي كان باباسات فرانشسكو اهو كلنا بزبل عرق السلاقسو عدم الاخت عبلو محبراو عرقنات كان معبل مهيرومنا زدما هزباوي كلا سنجبوتن مغلس حونات ايو كدمي دوباتن اقلالتان تكالاتن كلو جزي سبات اللو انكبلو عزخاقيروم كمولو دكزي عبير زلونا ناي حد حدنا كبر مس انفلت كينو خلو فللي مفللاين واي قرجت مستي بمسارتو ندك سبات زت ارنف نراخب انكبلو يقلحو كدسو ناتوم ناتوم ابتبوتا زنابارو فقري تنقسا قاسي ايو بمبالا زخاقيروم ياسوس نفت منا اكزي عبير بخامي كمزغالاتو استنتينوم اب منغو لغسي تقبارون تسبيبنا تتحساسبا دك سبات نزلو حقواف اغهيدوم كون النت أبوش تسليتاتنا كمزحناقن بحاليوت أملاخ كمزستن في سناستب كيلوم كدوس يونس بولس داقماوي بنيديكتوس من بل عصر تشدشتن فرانشسكون كلوم أب مونغو انجيلن حدش نقراتنا نايزي معطاون دنك ان الزمن نسلوا زلوا نتبي ملوكوتهم محرات كملكتو ناي أقات أمي أيكونن بيلوم دحري معطن حدش جماروتاتن من بل عص

0: ባት ጥምቀት ክደል ይምርአይ ዘሐጉስ እውን እንተኾነ ግን ጉዳይ ናጽነት እዩ ምክንያቱ ሓቂ ኣብ ናጽነት ጥራይ እያ እትርከብ እንክብሉ የቁልሑ ቅዱስ ኣቦና ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርስተ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምስዳዕ ዘይኮነስ ብማራኽነት እያ እትዓቢ ዝበልዎ ብምዝኽኻር ሰባት ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብድሩትነትን ሓጢኣትን ንልለ እንተኾነ ግን ከም ውልቀ ሰባት ይኹን ከም ማሕበረሰብ كل جزية زعبينا غويتا ايو بازمة تبابع زي قدوس عبونا نتم زتاقابو كل جزية نبيتا كريستيان عفكرو كومو اون حد النتنايتي كريستوس زباس احاكومن نابق الزع رئسو زحباكومن محبرة سب عفكرون حلون دقاقيمكا نبيتا كريستيان ووترو عفكر رامبال قبو ايو كبرات اعروخ حد النت عفكرون አቅቡን ቢሎም ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ጎይታ ዝመሃሮ ጸሎት ብሓባር ክደግሙ ቅድሚ ምዕዳሞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ክርስቲያን መሰረታዊ ባእታ ጸሎት ምዃኑ ከም ዘዘኻኸሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ካቴድራል ከተማ ሪሚኒ ምስ ሕሙማትን ኣካለ ስንኩላንን ኣብ ድኽነት ምስ ዝነብሩ ሰባትን ብሓገዝ ማሕበር ካሪታስ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንዓታቶም ዘለዎ ፍቕሪ እውን ኣዘኻኸርዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስቶም ኣብ መበል 47 ጉባኤ ዕርክነት ህዝብታት ዝተሳተፉ ድሕሪ ምርኻቦም ምስ ሕሙማትን ኣካለ ስንኩላንን ከምኡ እውን ኣብ ድኽነት ምስ ዝነብሩ ሰባትን ብሓገዝ ማሕበር ካሪታስ ንምርኻብ ናብ ካቴድራል ሪሚኒ ተጓዕዙ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ርክብ ዘለዎም ምስጋናን ክገልጹ ኣብዚ ካቴድራል እዚ ኣብ ቤትኩም ኢኹም ዘለኹም ክብሉ ኣመልከቱሎም ከመይሲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕሙማትን ንድኻታትን ንስንኩላንን ኣብ ማእከል ብምምጻእ ንምሕዋይን ንኽብረቶም ዝበቅዕ ህይወት ንምምላስን ኢሉ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎም እዩ ክብሉ ኣተባብዕዎም በዚ ከምዚ ድማ ፍቕርን ማእለያ ዘይብሉ ምሕረት ኣምላኽን ኣርኣዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ትምህርትታት እዚ ምስ ረኣዩን ምስ ሓወዩን ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓብዎ ምስ ማሕበረሰቡ ድማ ተጸንበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ነዚ ኣብነት እዚ ክስዕቡ ተማሕጸንዎም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሕውየናን ይቕረ ኽብለልናን ክንፈቕደሉ እውን ተጸዊዕና ኢና ብድሕሪኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ብሓባር ክንመላለስ ተጸዊዕና ኢና እዚ ኸኣ ወንጌል ናብ ኵሉ ሰብ ንምብጻሕ ዝተፈጥረ ማሕበር እዩ ክብሉ ተላበዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ንዅላቶም ኣብ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣብ ሰበኻ ኣብ ማሕበራት ከምኡውን ኣብ ተቕባልን ኣገልግሎትን ብንጥፈት ብምስታፍ ንጐይታ ሰዓቡ ክብሉ ተላበዉ ኣብዚ ህሞት እዚ ኢና ነቲ ዓብዪ ፍቕሪ ኣምላኽ ንምሃር እንርእዮን ኲላትና ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ምዃንና ድማ ኣይንዘንግዕ ሰበኻዊ ማሕበር ካሪታስ ናይ ከተማ ሪሚኒ ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ኣዝዮም ተነቀፍቲ ሰባት ንምሕጋዝን ንምክንኻንን እተፈላለየ ኣገልግሎታት ይህብ ዘሎ ማሕበር እዩ ገለ ካብቲ ዘካይዶ ተበግሶታት ድማ ናይ ምግብና ክሽነ ኣገልግሎት ኣቦሓጎታትን እንሓጎታትን ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ጐደናታት ንዝርከቡ ምድጋፍ የጠቓልል ብፁእ ኣቡነ ኒኮል ኣንሴልሚ ጳጳስ ሰበኻ ሪሚኒ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘቕረብዎ ቃል ነቲ ንሰበኻዎም ብመንፈሳዊ መዳይ ዘነቓቕሑ ኣሃዛት ዘኪሮም ካብ ክልተ መንሰያት ሳንድራ ሳባቲኒን ኣልቤርቶ ማርቬልን ክሳዕ ዕርክነት እቲ ካብ ሪሚኒ ዝመጸ ካህን መስራት ሰበኻዊ ማሕበር ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ዝነበረ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ኦሬስተ ቤንዚ እውን ገሊጾም ነቶም ኣብ ሕይወቶም ኣጸጋሚ እዋን ዘሕለፉ ካብ ሕማም ክሳዕ ወልፍን ማእሰርትን ዘጋጥሞም ብዙሓት ኣሕዋትን ሓትን መተባብዒ ድማ እዩ ዝነበረ ክብሉ መስከሩ ብፁእነቶም ኣስዒቦም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክትከናኸንዎም ይደልየኩም ኣሎ ክብሉ ድማ ተላብዉ ብፁእ ኣቡነ ኣንሴልሚ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዘመልከትሎም እቲ ካቴድራል ክልተ ኣገደስቲ ቅርስታት ከም ዝሓዘ ገለጹ ሓደ ናይ ቅዱስ ኒኮላስ በዓል ባሪ ኣብ ቀጻሊ ቁመናዊ ዝርርብ ንኽንሳተፍ ኣጋጣሚ ዝኸፍተልና ከምኡ ውን ደም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝሓዘ ዓለባ ኣብቲ ርኢት ስእሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቦይቲዋ ምስ ሓደ መንእሰይ ሮበርት ፕሮቮስት ዘጠቓልል ቅርስታት ይረአሎ በሉ ኣብ መወዳእታ ብፁእ ኣቡነ ኣንሴልሚ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምትእምማንን ብተጸምዶን ነዚ ዓብዪ ዕዮ እዚ ንኽትፍጽሙ ክንሕግዘኩም ንደሊ ኢና ንሕና እውን ምሳኻትኩም ከም ጴጥሮስን ንኢየሱስ እንደሊ ኢና نحاد حدنا دما كنفاقر ندلينا اب صدرا بيتنان اب هاگر سبكتنان اب عالمن كنبر ندلينا زيناي فقر بهاگي يبارخنا كبلو دما ملختوم دمدمو كبراتن كبرانن سماعتنا زي زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحالة فقدام الات عسران كلتا النحاسة عبسان مارينون ريمينين نايحة دمعال تقوس النتاو مبصح دحرم القيادوم عما دمدمتا نايت مدب عبزعرق ومسوات قداسي امنات قدوس بيتروس نايتي ناقل قلوت تقبلنا يوزلنا تصوعتا مسرت مخانو الزخاخيروم عصر عصر تندك سابن مقلقال سقاز لبسا قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس اتمسيح بمسعاب ناقل قلوت تسوعنا لنا بلو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحالة فقدام مشت ابو دباويت كتماري ميني إيطاليا مسوات قداسي عريقوم ابري بابليكاويت هاقر سان مارينو زجمرن مستساتفتا أخيبا أركنت هزبتات ريميني زترا خبلونا قات عميتات بمنبارو دما نايحادة معال تقوسنتاو مبصاح أكايدوم كدوس أبونا أبتزكا فلوو سبكت كالاملاخ نتي كدوس بيتروسن إيسوس كم كريستوس اتمسح جيرو بمقبال زنبرو أمنت بمزكار سبكتهم جمرو رسالي كان باباسات ليون كم زغلسوو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس التمسيح زال عالم أولود أبو مخانوس لأن عمن هيواتو من تبزوحات بجا غيرو كغلقلن هيواتو أحليفو كهبن ناب عالم التلاك مخانوس لأن عمن دماينا بلو عصعب أبيلوم دما قدوس النتوم عب قالات قدوس بيتروسي بلو نتا بحاقوسن تسفان التمل أن حقي عفلتو نهبلو ناب هيوات زمرح من قد دما نركبينا زخا من قد دنايتي نغزار سوندك سبك قلقل زوفي عملاخيو بلو رسالي كان باباسات ليون قدسيلوم نتقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس مفاتح من قستا عملاخ نبيتروس زوفي اللو من قد دي خنردو كم زلونا قلسو زخا عبيتا خريستيان سلطان قلقلوت مخانو زر املكتيو بلو باباساتن كهناتن تراي زي كونس نفس وكف التطم كسب بحاتياتن سعبيناتون التأسرة نزخونا يخون سب كحاقوف كقربون كقبلون حراكوصون يقرق بللون تتصوعو يبلو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم نابت تعامت سينا مقابي نتصادق إلياك إيم كاب سلطانو كمتوقدة زززارب كفلي نباب بلوي كيدان ملس بمبال دما إذا دما نحاد حدنا بفتحي مساريح مدحان من انتخن كوون كم زلونان كلو وهبات أملاخ مخانون زبل تمهرتي كم زقربلناون أستنتنو رسالي كان باباسات ليون أسعيبوم اتي بقدوس باولوس أب كالاين باب التقلص أمدا بأملاخ دما نعانا زي رداء مخانو أمل كيتوم إذا مدبات زي التحلالخة كم مخانو بمخنيات التبد حريو زلو التفلالي كونتات زي كونس كاب كلو عقمنان تسبيتنان زبلس أسوار زطف عبي فقرو مخانو كم زخانة قلصو إذا كن اللابس والتسوعنا ملكوتاو فقرو عبتي كن عنان لكسن حياونتن هزبي زوبا رومانيا تنصباري قويركب كدوس عبونا كمز قلصو التخبابي نعرفتن مزناق عنتراي زي كونس نمنفساونتو انتقبالنت كهلو التبابعو رسالي كان باباسات ليون قدسيلوم عبتي ناب موداتا زقربة ناي كرمت عرفتي ممنان نناي عرفتي قزي نافاح مبالن متفاين كمرح كي فقدلو عب كندوس نتاقات عمتا تقيموم مس عملاخن كالوت سباتن عب عميقن نفسنا حق اينا من رخابن عرفتن كرخبو تلابو كريستيانا ومحبرة سب كم ولك سباتن تقواماتن عمقبالا قايشن تذكروتاتن كموون نردئتن نقبرة سنناين كالروبات بمخان نزو تذكروزي كالتبابعو كمتتصوعو الزخاخرو الزخا مستوم عرفتن ناس عقزين زدليو زمت وطراي زي كونس مستوم كاب عدوم رحيقوم عقبان مقبن رديئتن زدليو بسقام بنفسن زقو سلوون زملكتيو كبلو عملكتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم عمسوات قداسي تساتفو مؤمنان دما سلتي زقبرو تقبال قدمي ممسقانوم نعم مالادنت قدست دنقل ماريامن حلو تقدسانن قدمي ممسقانوم نايت ألوت حادنت نمسمع تبعاتن موسان كهلوم صاوعي تقريبوم
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍልርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከምትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino@spc.vva ንሕብር ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ነፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.